فكر سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسات الكبي حيرة وجه آخر حيرة القديمة اللي في بالي دفنت